غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ولم نشرك به شيئا يا بيتي القائمين مكر السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ويشهد منافع لهم ويذكر اسم الله على ما رزقهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم من يقضوا كفهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق لذلك ومن يعد حرمات الله فهو خير له عند ربه ورحمت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حلفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفها الطير او تهوي بالريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها وقد فيها ثلاث أعلى أجل النسل Thank you.

0: وأحسنوا في القيام بهذه العبادة فإن الله يحب المحسنين. اجتنبوا فوات الأمور في الأمور فلا تجزئ الأعضاء البين عبرها ولا الأرجاء البين أرجها ولا المريضة البين مرضها ولا الأجساد التي لا تلقي. واعلموا عباد الله أن المقصود من بدء التضحية الاستسلام لأمر الله والانقياد له في الطاعة، فليس ثمة مقصد الله في دماء العباد ولا في لحومها. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بوصية الله تعالى لهذه الأمة. قال الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيد والميزان بالقسط ولا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بين الله في هذه الوصايا أصول المحرمات في الآلام والأقوال وما يقابلها من أصول البر والفضائل، فقد وصلنا ربنا جل وعلا بما فيه سلامنا أفراد ومجتمعات، وذلك بالوصية بأصل السلاح ألا وهو التوحيد ونبذ الشرك، ثم البر والإحسان من الخلق والإراد على الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وخص منها بالذكر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم وصلنا بما فيه حفظ نظام التعامل بين الناس بعضهم مع بعض من حفظ حق الضعيف والقيام بالعدل في القول والعمل وبفائد العقود والمواثيق، ثم خطر بالوصية بأكل كلي جامع لجميع الهدى وهو اتباع طريق المسلمين والتحرز عن الخروج منه الى سبل الضلال. عباد الله، ان هذه الوصايا جمعت ما اوصى الله تعالى الانبياء والمرسلين، وقد اجتمع لكم في من الفضائل ما لم يجتمع لامه من الامم، فالزموا انفسكم العمل بها وستستقيم لكم جميع اموركم وتفوزوا وتفلحوا في الدنيا والآخرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المثبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والهجر جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها سواد فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأكلوا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
0: والحمد لله رب العالمين. عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير.
1: Ana layyada tinkiya, ana layyada
0: dan akuya ana raye da akuya ana raye da sa ana raye da saniya ana raye da rakumi ana raye da rakuma to dai wadannan sune jinsi na abubuwan da ake raye da su a kowace shekara inda kowa wani ya tanada yana nan a gida so yake ya ga limami ya yanka abin yankansa inda shi ma zai je ya yanka nasa gashi nan mai martaba tunuma ya yanka abin layyarsa da idanu ma nan a sama inda mai martaba zai fita daga wannan fili na ibe filin gidi na kofar mata inda zai koma gidansa a gidan masarautar jihar Kano kenan inda tuni shi ma mai girma gwamna ya tafi gashi nan da martaba yema sama a fito ana ta daga masa hannu yana karɓar gaisuwa ana jinjina wurin al'ummar musulmi babu maza babu mata ba yara ba manya kamar da muka gaya muku mai martaba dai ya yi shigar fararen kaya da alkyabba wacce take da ratsi na bakin ado kamar dai ido a yi masa kwanne ga wani bawan Allah na ga har da yaro a sama ko me zai gano bari dai mu ji daga bakin ka
1: to masha Allah suna na da wada da ke suna da wada to muna farin ciki da wata rana da Allah ubansa ta ala ya dora mana da albarka da fatan Allah ya maimaita mana a shi mun zo da yara su zo kallon jebar sama
0: don su na ga ga yaro nan a sama
1: sai fara koyar da
0: mu sai mana magana ya sunan ka to ka ga sarkin kano kai fara tiki su to ka ga ni sai ka ba ni da yake don ku yara a sama kiran ga wani ba Allah shi ma wata yarinya a sama tana hangen mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sulaiman ba Allah cikakken suna surara Aminu da ya sami kaila ko Malam Ali Idris Ali Kaila daga ina haka mun zo daga unguwar Dandau to daga Dandau ana ba ku sake la
2: eh muna kusa
0: to ya aka ji da wannan rana
2: alhamdulillah alhamdulillah rana da sirri ta ajiyar Allah ya maimaita mana yanzu gashi mun zo mu kalli sarki zai yanka to Allah ya maimaita mana kara maimaita mana ga yara sun zo su suna son su ga sarki kuma sai da gwamna to an ga gwamna na ga sarki ya yi shigar ɗan shadda wuce fararen kaya da farar alkyabba da ratsin saki a jiki kai ma na ganka da kusan kalar wannan shiga an wuce abin da sarki ya yi shi a yi shi da lillahi ta'ala to muna godiya al'ummar jihar Kano kenan inda wasu suke ɗauke da yaransu suna ta shokin ganin mai martaba inda mai martaba muka gaya muku yana daddabarin wannan masallaci na kofar mata masallacin idi wanda aka gabatar da wannan sallah ta layya a yau 26 da watan 5 watan Mayu na shekara ta 2026 wanda ya daidai ga 10 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai martaba sarki Kano Muhammad Sunusu Rabi kenan kuma kalban Kano Alhaji Shafiu Ahmad shi ne ya ɗauki nauyin wannan shiri kai tsaye da kamar Rahama Radio farin cikin al'umma masu yaɗa shirye-shirye a kan mita 97.3 a kan zanga zaton mai martaba sarki ga dai ka da hannun sun shirya suna ta gyara hanya ana taso idan aka kammala abin da aka kammala inda mutane suke jiran so ma su koma gida yanka abin da Allah ya hore musu tun daga kan rago zuwa na kasa kasa kamar yadda muka ambata ana layya da rago ana yi da tunkiya ana yi da dan akuya ana yi da akuya ana yi da saniya ana yi da sa ana yi da rakuma ko in ce rakumi da mace da namijin su ya martaba sarki dai yana gab da fitowa daga wannan guri al'umma suna ta kai gaisuwa inda suke jira su ma su koma gida su yanka abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore musu yau daidai ga sallah ko mu ce 10 ga watan Zulhijja inda ake gabatar da babban sallah a faɗin duniya gaba ɗaya jiya 9 ga wata inda aka hau alfa muna addu'a Allah ubangiji ya dawo mana da mahaifa gida lafiya Allah ubangiji waɗanda ba su je ba Allah ubangiji ya kai su Allah ya mana mai kyau duniya Allah ya mana mai kyau lafiya akan zanga kasa inda a ake kawo muku hawa kai tsaye daga gidan dago zuwa masallacin Idi na kofar mata a nan mai girma gwamnatin jihar Kano da kuma shi kansa mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu inda talban Kano Alhaji Shafi'u Ahmad yake kawo muku kai tsaye tare da ni Idris Kasim Hausawa nan dai al'umma ne suke nuna farin cikinsu da shaukinsu kala-kala a cikin wannan rana a cikin wannan masallacin Idi na kofar mata da yardar Allah. Masu sauraro jama'a ne suke ta farin ciki da shauki a wannan rana. Na ga wani bawan Allah yana ta so ya magana, malam sunanka?
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Malam Muhammad Awwal, daga ya kaji da wannan rana ta babbar sallah?
1: Ya muna cikin farin ciki da jin daɗi, Allah kama ran mu da lafiyar mu. So alhamdulillah muna Allah godiya, muna Allah godiya da kama wannan rana ta babbar sallah. Allah ka maimaita wannan, Allah ka maimaita wannan.
2: To ga sarki ga gwamna, ya kaji da kuka ido ku ya dago hannu ka daga hannu ya amsa.
1: Masha Allah, masha Allah, gaskiya alhamdulillah sarki ya daga wannan numan kai sa komai alhamdulillah, muna fata alkhairi, Allah ka maimaita lafiya. Allah
2: ka wani ba kamar kai tare kake da yaran nan ko bari su sunan ka. Ya karɓi gaisuwa ya da jama'a da suka tare shi a bakin masallaci suna tafiye sun gaisa da sarki sai an yi addu'a ga sarki sai ya dago hannu jama'a su ka amsa mai martaba yana daidai wannan kofa ne ba za a iya wucewa ba saboda sowa da mutane ake da farin ciki gari ya yi daɗi gari ya yi falala gari ya yi haske ribar Allah ta sauka sai aka gabatar da arfa ga arfa a jihar Kano da musulman duniya gaba daya Allah ubangiji ma ne ya ta kuma ta kuma Allah ya dawo mana da su gida lafiya
3: Gwamnatin Borno a kudin Yusuf, ƙarƙashin ma'aikacin muhalli, haɗin gwiwa da kwashe shara na tsafta.

0: وبلغوه لا تنبر السلكين لا تاركنوا مكاتركين فعمر سنو سنبيقا كاكاكينا انا تبوسا شيء وانا نقولي تعالى قيتا تبقى بابا دا سكين انا افرنتاتي قيتا سوسيكي سجنا وانا نقولي
1: Allah.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما ترى هذه دي اللي كسر ما كان ميت 90 ده بكل الظروف ازوجنا اف ام يوم كمان كل ما انا مكون مكون يا سكي ده من علي ربي علي وتدادي ترى يا جماعه اجيكم wasan kuma mun musamman da wata duba wanda muke yi kushi da mun sallah da fatan za ka sanci tare da mu dinje da shirin zai kasance a dinga wannan lokaci a sha

0: سبا سوكين كما يلا الآن تأي
1: منا قد يامي كنما وكيل مفسكر عريوادا وانا دوكم باني دو مبادي كتو كابم رورا وامجي مدامي شاكتا دا